وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا وحبيبنا وشافينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ده أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah wa syukurulillah

الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الأبرار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا وشافينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم المحشر. أما بعد، فعباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز من اتقى واعتبر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بقية الصحابة والتابعين ومنهم برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع المناجات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. وارزقنا يا الله برهم أحياء وأمواتا إنك على كل شيء قدير. يا الله يا Tuhan kami, berikanlah kepada kami ampunanmu ya Allah. Berikan kepada kedua orang tua kami ampunan dan rahmat kasih sayangmu ya Allah. Berikan kepada kami kemampuan untuk menghadirkan bakti yang tulus kepada kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup bersama kami ataupun yang telah mendahului kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kesalahan yang kami buat kepada orang tua kami, dosa-dosa yang kami lakukan kepadamu ya Allah, baik sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Engkau Zat yang Maha Pengampun. Allahumma ya muyassir kul asir, yassir lana umurana wa umura dairatana wa umura biladana Indonesia ya Allah. Waftah alaina abwabal khairat وافقنا لما تحب وترضى يا الله يا ارحم الراحمين ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ابدا يا الله yang selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan. Mudahkanlah urusan kami, mudahkanlah urusan daerah kami, mudahkanlah urusan negara kami, mudahkanlah urusan negara kaum muslimin dimanapun berada ya Allah. Dan berikan rahmat, taufik dan keberkahan-Mu untuk kami dalam keadaan susah maupun senang ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina arrasyada. Allahumma ansur man nasaraddin wa khdhul man khadhalal muslimin aynama kanu wa kaifa ma kanu bi izzatika wa jalalika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشافينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحانه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك. رواه البيهقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, raihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi dari

0: الظالمة والصلاة القائمة. هادي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. رواه البيهقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم بصد رايح لما بركارة sebelum datangnya lima perkara yang lain: masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. رواه البيهقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, raihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas.
2: Satu Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun anda berada. Selamat mendirikan ibadah sholat isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.